اصبر على الضيم اصبر عليها يا قوي العزايم الله بقسم سوق الايام تقسيم والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماه